البنان ديالنا امين ديال بصح ورحسن الناس الكبار لعبر هدار 19 مليون زيد.